0: لا لا هو ايه اقبل لزمه ايه اقبل لزمه اقبل لزمه ياما ياما بخرب دي
1: فان خاوه اوه توب هيت دي ايز ذا ميوزيك فور ستينوايكرلاند.